Ay, sarın gel lua. قال له التعزام رديت له مثلا هو كحال هاي الطريق قال له التعزام رديت له نعمة ذيك نعمة كحال هاي الطريق هو ما ذيك حال

وهذا شعرهم فيها مش خيل الأولاد مبارك واحدين قاعدين رزام واحدين قاعدهم معقال رزام الهنون والبوسيف معقال خاصة شيء لا شرح.

0: قصاص ولا عمر ولا علي واحد المدينة ولا جنبال
1: انا نحزو لاني ما هذه هي اللي بتحزن